0: السلام عليكم، محدثكم من أراضي العرب أوطان العلم والإيمان سابقا وحاليا الخرف في شهيد غزاوي بين ديل الحق سوداني الضرب يميني سوري شمالي ليبي بيصرخوا أواني اقترب وأنا أكلم حيطة وراها جهل ورأسه زيت.
1: Dicevo 4 minuti e 40 di canzone, adesso ce l'ascoltiamo e prendiamo un po' fiato. State ascoltando Daul Arabi, tratto da Rap Share.

على ركاب العطار أحلام يا زول زي الصحة وهي أخبار الفاشر أنا قدامي شهداء وجرحى بس مش لاقي بث مباشر شايف عربي سلم حارته بمؤامرات الجيش العاشر باعوك بالأجنبي ومفيش مستفيد ناشر راح في الليست اعطف الآن ولا السودان اتشهق ليل أقوام الجزيرة دخلوا بالطلق المسيل مدفون صحي عشان الوطن ملقى الشعب يقول له ميل مش هتناقص ظلم زايد صفقة بخمسين مليون عيل

الدماء والتهجير مين في سوريا والسودان ما بيحلمش بالتغيير كم واحد من اخواتنا اسير عمال بيصارع المصير صواريخ ودمع غزير وانتم تحت سول عصير عايش ازاي وكل يوم كل ده بيتقتل اتكلم ولا اتكتم مصور ولا اكبر وامشي عدل من كتر حزني عليك يا بلادي بقيت قتم انا السبب في سكوتي وانتم اللي اكبر

الدابل حيت سقونا بالبول شرينا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حي الكبدة قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج ارا ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الطروش كبدا من الفوق هكا امي قالت